0: بس عورت يا ابن ما تنساو فوت سيتر ودخي فان اليا مت ار يو ديد سمبادي اها
1: Here we go.